0: دوالو فوه فلو من نتي اكلانج حضرة التسبيح دنوته
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون
0: نوتا مروا فاوا ميهم ألن دروان إلهن تكي بمون إورن هفيه يه

كان فرسار نونين قرته ادي بنته تيبا مي هونگه الهون تك خداي ميس بس بنا مي حكيمي هي ادي ايورم وني هم رحمان وانت رسكلانگه فتك كافر وگينه.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV medge menduru namad wagutu ge bangiya bangitwa male amale kari gwaratka medge menduru namad wagutu wi bar gade 9 minute ka demmi genes teni kiritu kurwan kiyun.

فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: دوالو فوه فلو من نتي اكلانج حضرة التسبيح دنوته
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون
0: نوتا مروا فاوا ميهم ألن دروان إلهن تكي بمون إورن هفيه يه

0: إنسانا هدوي أوسكن إيناغ توبي عطغا لبافي تمن رسكلانغ آيت نكن هر تيبا ميهن دكوا حشيمي فهي تيبا ميهن تمن رسكلانغ حضرتن أوسن إدي نوليشي
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: আদি এওরেম বুনেতে তিয়বা মিহুননি তেদু বুনা বয়কু খমগা বানম তিয়বুনা আযাবগে ওয়াদ আননানি খংগিরকুম হিয়ে

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: temete sevi mirege maghrib namaz gutuke bangia bangi dua mala mala kari gawarat ta kamirege maghrib namaz gutwe hagadi sataram netuka tengenesteni kirit qurwan kiwo
2: a'udhu billahi minash shaitanir radim bismillahir rahmanir rahim لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن

فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: دمّم كيبي سورة الواقعة فاسترس إبنات فشايقين سورة نوديها هون آية نيالا ميادوغي مي فلاول أم فرطما فوزيا كيابلا

0: فلا أقسم
1: بمواقع النجوم
0: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
1: فاطمة علي إنه لقرآن كريم اتن فشين كيابا
2: إنه لقرآن كريم
1: إنه لقرآن كريم

0: لا يمسه إلا المطهرون.
1: يا لا يمسه إلا المطهرون بما كها قد نادى بدن كذا هام هندني ده مطهى إها قد أنبان.
0: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
1: وتجعلون رزقكم رز وتجعلون رزقكم
0: أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: لازم في لا رفع شانكي أبدا.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سبينا كيابا فلا أقسم بمواقع النجوم اتنم فشايا
2: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

0: تبصرون
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

0: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
1: فسلام لك من أصحاب
0: اليمين

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانجي
2: می دیوہ راجے گڑو ہائی گڑی تیری سامنےٹ کمنگ نستے نی میرے کے شان ما دوں تے پنگیا پنگی دعا
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: temete sabe mere ke shan ma dogut ke bangya bangitwa male male karika warat ka mere ke shan ma dogutwi hai kadi tiris ha minute ka dengene steni kerit kurwan kevu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah

0: يَعْلَمُونَ
1: ماني فَهِ تِيَبَامِهُمْ نُدَنْدُ كَمْغَ وَانَمَا تِيَبَامِهُمْ إِلْمُغِ أَهُلْ وَرِنَّا سُوَالْ قُرَاشِ
2: سِيدَا مَغُ
3: كُمْمِ آدِتَّ دُوهِكِرِ نُوَيْ جَهَارِ
4: دِوَهِرَاجِيَكَ أَنُوْكَ سْتُوْلِيَوْهِمْ بَغُتُمْ

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.